فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم،

ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد

غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا

عذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم.

يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأطعنا

فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين

بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل.

معكم وإن كان للكافرين نصيب. قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة

لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو

والأرض وكان الله عليما حكيما. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. إنما المسيح عيسى بن مريم

مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن

وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون.

تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون

أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن

هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون

أولئك هم المضعفون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم.

سبحانه وتعالى عما يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعل

من رحمته وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.

قوة ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث

الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة.

فنذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم

خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا

0: أذكار سوكو مكا
1: من أذكار الصباح.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت. نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: Hello. Ye MTN yabadde ki? Ngali ku MTN sikufuna mukwano. Kale katugende kuono. Hello. Hello.
1: Salamu alaykum wa rahmatullahi
0: wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Salamu alaykum wa rahmatullahi.
0: Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Namu kuuliza nyabani ono. Sabala kilize mkwano. Tuogira kona ani?
1: Ule mama Mohsin yali kawempe.
0: Mama Mohsin kawempe?
1: Sebo.
0: Ogenda kumpa Mohsin ya watu somena musura tulinfitar.
1: Neda shee nza kenyini.
0: Hei kwe kenyini kari insha Allah. Fadhali, fadhali, fadhali mashkura. Tandika.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فقدرك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يسلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله.
0: بارك الله فيك وجزاك الله خير في الدنيا والآخرة. ويبا الإمام محسن وكفيك ويمبي كاتبو بيرا نومو شالا سبولو قول التلاوة بويتو أنا غاناتو كسميسا بانا بو أنا غاناتو كبانا بانا بسميسا قرآني ماما محسن ويبا لنيو ويبا للدالة na ye mulimu obutono tono obugulamu mukwano ojja kweyongera okulaba sheikh wa kusomesa olabenga ayongera okukaza oyongera okukaza n'okubeera ng'onyweza ennyukuta ezimu insha Allahu tabaraka wa taala naye nga alhamdulillah osomye bulungi mulimu akabulamu naye ng'osomye bulungi barakallahu fikum nam hello.
1: Assalamu
0: alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Sikwela likuweleza.
0: Nao kuuliza mkwano.
1: Barakallahu fikum. Amanya namudu Amina Ali.
0: Amanya namudu ani?
1: Amina Ali. Yigadji mamizawila.
0: Masha Allah. Sasa sikuuliza. Ogenda tusomera mu?
1: Kansome mshe.
0: Insha Allah, insha Allah. Faddal.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإنا عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون.

0: الجحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله.
1: شكرا شكرا شكرا يا أم من جعلنا مدو تويانزيزا تويانزي بارك الله فيك وجزاك الله خير أواسو سوى قرواه النكتة زبادة زيتا قوير دل خلقات زازو زبيرينغ زيتو كليل بلونجي نايزي موزي سد اندالا نوزيوا نزيزو زنيني era abalamuzi ba Qur'an babera yili baba kuulira bulungi nti waliwo wakati lwo butono tono nayinga bidhinilla bwakutereza mutereza katono obelenga alhamdulillah chintu okiterede dala tusaba Allah ajituwe Qur'an ku mitima jaffe ebirenga kweri dala insha Allah abachala mufubye mwebale mwebala ate abana mujibasomese insha Allah taala kanyongero kwata kuwe mcheni ono ndave na yeye aganye hello hello mcheni yafunye ndo za buzivu kangende kuwa Airtel hello hello wanji wanji mkwano wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Namu kuuliriza njogerako ne mukulu ani uno.
2: Okay, wewe yako ni Fatima.
1: Fatima usinzidde wa.
2: Bulenga
1: sebo. Oli bulenga, oli muyizi, oli mufumbo.
2: Ndi mufumbo sebo.
1: Aha, oyagala tusomera mu Qur'an.
2: Yes
1: sebo. Wallahi radio nzigule abantu ensiyo nobukadde bonanga makumi ana buuliriza gwe.
2: Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الإنسان ما غرق بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك
1: جد مجتريز
2: الذي خلقك فسواك فعدرك في أي صورة ما شاء رقبك كلا بل تكذبون بالدين وإنا عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يسرونها يوم الدين
1: يسرونها يوم الدين
2: وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين يوم ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا
1: أمر يومئذ لله بارك الله فيك مجال فاطمة ويبالي نيو ويبالي ردالة نايبا أمبي يونجر وكجيه تجيري زبرونجي oyongere okujikaza insha Allah totia ojja kugenda maso kyose kyobula mu kitono insha Allah wa fikum barakallah eyo jagambo mwami wayo ngere kuyisamu mpola mpola insha Allah bana yabakuba kwe mutieni yera bikayaganye 0782386 rabikanga erabikanga iyo eyaganye katugena eyatero insha Allah hello
3: hello assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
3: Sheikh Aketu
1: Habib
3: wewe alituereza sebo
1: nao kuuliriza sebo
3: ono Mustafa Kibirige Mundeba
1: nsanyo kuuliriza Mustafa Kibirige Mundeba
3: nage nesi yo kwanga ntisemu alhamdulillah
1: Quran tujibikudde
3: insha Allah
1: tandikirao
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما جرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدرك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم

أمسينا وأمس الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي.

0: اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.